يدي بوستن كيشي آجي دي ناستي تو دي بتلاتو دي تلات من زتي نو تخطي نو شتلا آجي سكور كي إياتو يدي كويكو شي